0: الآن أنت رتصل أدخل
1: مين ما تخيل يقرأ أتنانو؟
0: تدخل الآن
1: واني؟ أني أدخل؟
0: ירד. טוב, אתה יכול?